0: الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا، خصوصا ولاية فلوبينانغ، آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونسر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي يان مها موليا سري بادوكا باغندا يان دي بتوان أغون سلطان إبراهيم، دان كبوه دولي يان مها موليا سري بادوكا باغندا رجا بمسوري أغون رجا زاري صوفيا، وكذلك صاحب الفخامة توان يان تر أتما تون داتو سري أتما هجي رملي بن نه طليب يان دي بتوى نغري بلا بنان، دان يان موليا طه بوان Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Alhamdulillah, saudara, demikian tadi saya langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut, mewakili rakan-rakan dan juga kru teknikal bertugas bersama dengan penerbit Encik Tengku Amri Norman Tengku Arifin, dan juga bersama dengan tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Maliza. Mohon ampun dan maaf seandainya ada kesalahan sepanjang kami kendalikan majlis Zuhd kami, sepanjang kami kendalikan saya langsung untuk hari ini, dan insyaAllah kita kembali semula bersama dengan Mimi di Konti Jam Bermua. Silakan Mimi.
2: Baik, terima kasih Fadil Muhammad dan juga rakan-rakan di Masjid Habib daerah Timur Laut. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan.